القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مشاور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بصير يا خفير يا رفيع يا معين.

يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا شمد يا قدير يا مقدير يا مقديم.

الكرامك يا ذو الجلال والإكرام، يا مقصير يا جامي يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفير.

يا وريط يا غراسير يا صبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء.

عليم يا قبيض يا بصير يا خبير يا رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع يا بشير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير.

رؤوف يا رؤوف يا مالك عمق يا ذو الجلال والإكرام يا مقصير يا جامي يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نافي يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا وريث يا رسير يا صبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مشاور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع يا بشير

مالك وأمك، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقصير، يا جميع، يا غني، يا مغني، يا مني، يا بار، يا نبي، يا نور، يا هادي، يا بادي، يا باقي، يا وريث، يا رسير، يا سبو.

يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيه.

عليكم. يا ذو الجلال والإكرام، يا مقصير، يا جميع، يا غني، يا مغني، يا مني، يا ضار، يا نبي، يا نور، يا هادي، يا بادي، يا باقي، يا وريث، يا رسير، يا صبور، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار،

العبيد يا بصير يا خبير يا رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع يا بشير يا حكام يا عبد يا لطيف يا خبير.

يخافوا يا رؤوف يا مالك أمق يا ذو الجلال والإكرام يا مقصير يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا بار يا نفي يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا واري

يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر

ذلك وأعمق. يا ذو الجلال والإكرام، يا مقصير، يا جامي، يا بعني، يا مغني، يا ماني، يا ضار، يا نافي، يا نور.

وريض يا غراسير يا صبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بني

عمالي كامق يا شجل الوائي قرام يا مقصير يا جامي يا وعني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفي يا

مقصير يا جميل يا بني يا مغني يا مني يا ضال يا نبي يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا وريث يا رسيل.

يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق.

شهيد يا حق يا وقي يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت.

الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل

الجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود.

مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا

0: هدد إن الفناء قد كتب على كل شيء، ومن ظن غير هذا فهو واهم. إن كل شيء بلسان حاله يقول ليس غير الله دائم، وصدق الله حيث قال كل شيء هالك إلا وجهه.
1: ليس غير الله دائم.

ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي

يحيطون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا

رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن

ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان.

شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان.

العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت

حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه.

يا مبدئ يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد الصمد، يا أحد يا صمد يا قادر، يا متددر يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعالي، يا بر يا تواب، يا منتقم يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني.

يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث

الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بالطارق

جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله.

المرشد اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت

الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك، وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن